أغنى بيتوك باغليا غول بن نيو انسي نغمي بن بن دوك من اتسيان بن يمان دل بن نيو انسي اين انسي تل اصال اصال نينن توهي بن دي بوتو مش تم هاني اصال دي بوب مي اصال تي بي توني بن دي انسال ايه بن ياني من كويت نيم ناي بن تي بجاي بن دي جي نيم ناوت Aïman de Hetron Yvan tap de billard. Aïden Amin Nushuindin Mokjini mi ben de coupe. Ben si on a tchatchan abran abe wa jodi chrona wa jodi hawa ni minja. René tessit man de spirit de bien. Aïe oui tchon tchene totalement in a que pour une aïe no la piscine vous totalité. Tchena tchabro rien, c'est de bessi chatron la piscine. René, tu as besoin de la main, peut-être que tu as besoin de la main, tu as besoin de la main, tu as besoin de la main. Tu as besoin de la main, tu as besoin de la main. René, tu as besoin de la main, René, tu as besoin de la main, René, mais tu as besoin de la main, tu as besoin de la main. Tu estás teniendo un día o estás mal. ¿O qué pedí la clave? ¿Te meto? ¿Cuándo te mandó a pedir la clave? Dan.